مع بطي دركي بني سنيو ونكوى فند فدوالن للسوق طخ نع كوفي اي دي كرا ان اس ايرس غفند مت صنص اوبكمس دوت فكلاي من كال نا ايتغولد ميرسوب دير اارد فارك اوب غكراب was a herberg vir klein Dirkie teen die koue van die nag. A kaal verkleinde lyfie om die muur so toe gevou.